اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على صوت الخليج.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي فيعود شكي فيك إيمان.

ست من أنا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عنايا نست من أنا.

كان أبو النشناش من اللصوص، وكان يعترض القوافل بين طريق الحجاز والشام فيجتاحها، فظفر به بعض عمال مروان بن الحكم فحبسه وقيده مدة، ثم استطاع أن يهرب في وقت غرة فهرب ومر بغراب على بانة ينتف ريشه وينعب، فجزع من ذلك، ثم مر بحي من لهب وهي قبيلة في اليمن، فقال لهم: رجل كان في بلاء وشر وحبس وضيق فنجا من ذلك، ثم نظر عن يمينه فلم ير شيئا، ونظر عن يساره فرأى غرابا على شجرة بان ينتف ريشه وينعب، فقال له اللهبي: إن صدقت الطير يعاد إلى حبسه وقيده ويطول ذلك به ويقتل ويصلب. فقال له: بفيك الحجر؟ قال: لا، بل بفيك. وأنشأ يقول: وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟ مذاهبه أن الفجاج عريضة، إذا ضن عنه بالنوال أقاربه. إذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما ولم يبسط له الوجه صاحبه، فللموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تعاف مشاربه. ودوية قفر يحار بها القطى سرت بأبي النشناش فيها ركائبه، ليدرك ثأرا أو ليكسب مغنما، ألا إن هذا الدهر تترى عجائبه. فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى، ولا كسواد الليل أخفق طالبه. فعش معدما أو مت كريما، فإنني أرى الموت لا يبقي على من يطالبه.

قال جعفر بن محمد الأنماطي: لما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته، وكان يقعد في صدر نهاره على لبود في الشتاء وعلى حصير في الصيف ليس معها شيء من سائر الفرش، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين لا يمتنع منه أحد. واختير له من الفقهاء لمجالسته 100 رجل، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم 10. كان منهم أحمد بن أبي داود وبشر المريسي، وكنت أحدهم. فتغدينا يوما عنده، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 300 لون، فكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال: هذا يصلح لكذا، وهذا نافع لكذا، فمن كان منكم صاحب بلغم ورطوبة فليجتنب هذا، ومن كان صاحب صفراء

فأنت فوق حاتم في جوده، أو ذكرنا صدق الحديث كنت أبا ذر في صدق لهجته، أو الكرم كنت كعب بن مامة في إيثاره على نفسه. فسر بذلك الكلام وقال: يا أبا محمد، إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بفعله وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم، ولا دم أطيب من دم.

نزل أبو نصر الفارابي بدمشق ودخل على سيف الدولة بن حمدان وهو إذاك سلطانها، ووقف بين يديه فقال له سيف الدولة: اجلس. قال: أجلس حيث أنا أو حيث أنت؟ فقال: حيث أنت. فتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه، وكان على رأس سيف الدولة مماليك وله معهم لسان خاص يسارهم به، فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء الأدب، وإني سائله عن أشياء إن لم يعرفها فاخرجوا به. فقال له أبو نصر بتلك اللغة: أيها الأمير، اصبر، فإن الأمور بعواقبها. فعجب سيف الدولة منه وعظم عنده، ثم أخذ يتكلم مع العلماء والحاضرين في كل فن، فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمتوا وبقي يتكلم وحده، ثم أخذوا يكتبون ما يقول، فصرفهم سيف الدولة وخلى به، فقال له: هل لك في أن تأكل؟ قال: لا. قال: فهل لك أن تشرب؟ قال: لا. فقال: هل تسمع؟ قال: نعم. فأمر سيف الدولة بإحضار القيان، فحضر كل ماهر في الصنعة، فخطأ الجميع، فقال له سيف الدولة: هل تحسن هذه الصنعة؟ قال: نعم. ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها، فأخرج منها عيدانا وركبها، ثم لعب بها فضحك كل من في المجلس، ثم فكها وركبها تركيبا آخر فبكى كل من في المجلس، ثم فكها وغير تركيبها فنام كل من في المجلس، فتركهم نياما وخرج.

لما أراد امرؤ القيس المضي إلى قيصر ملك الروم، أودع عند السموأل دروعا وسلاحا وأمتعة تساوي جملة كثيرة. فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة الموضعة عند السموأل، فقال السموأل: لا أدفعها إلا إلى مستحقها، وأبى أن يدفع إليه منها شيئا. فعاوده فأبى وقال: لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره، فدخل السموأل في حصنه وامتنع به، فحاصره ذلك الملك، وكان ولد السموأل خارج الحصن، فظفر به الملك وأخذه أسيرا. ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل، فأشرف عليه من أعلى الحصن، فلما رآه قال له: إن ولدك قد أسرته وهو ذا معي، فإن سلمت إلي الدروع والسلاح رحلت عنك وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهما شئت. فقال له السموأل: ما كنت

أخفر ذمامي وأبطل وفائي فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو ينظر، ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبا واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه. فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح، ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت.

أتى الأعشى الأسود العنسي وقد امتدحه فاستبطأ جائزته، فقال الأسود: ليس عندنا عين، ولكن نعطيك عرضا. فأعطاه 500 مثقال دهنا و500 حللا وعنبرا. فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما معه، فأتى علقمة بن علاثة فقال له: أجرني. فقال: قد أجرتك. قال: من الجن والإنس؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: لا. فأتى عامر ابن طفيل فقال: أجرني. قال: أجرتك. قال: من الجن والإنس؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. قال: وكيف تجيرني من الموت؟ قال: إن مت وأنت في جواري بعثت إلى أهلك الدية. فقال: الآن علمت أنك أجرتني من الموت. ثم مدح عامرا وهاجى علقمة. فقال علقمة: لو علمت الذي أراد لكنت أعطيته إياه.

0: لما أتي بالهرمزان أسيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: يا أمير المؤمنين، هذا زعيم العجم وصاحب رستم. فقال له عمر رضي الله عنه: أعرض عليك الإسلام نصحا لك في عاجلك وآجلك. فقال: إنما أعتقد ما أنا عليه ولا أرغب في الإسلام رهبة. فدعا عمر بالسيف، فلما هم بقتله قال: يا أمير المؤمنين، شربة من ماء هي أفضل من قتلي على الظمأ. فأمر له بشربة من ماء، فلما أخذها الهرمزان قال: يا أمير المؤمنين، أنا آمن حتى أشربها. قال: نعم. فرمى بها وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج. قال: صدقت، لك التوقف عنك والنظر فيك، ارفعوا عنه السيف. فقال: يا أمير المؤمنين، الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما جاء به حق من عنده. فقال عمر: أسلمت خير إسلام، فما أخرك؟ قال: كرهت أن يظن بي أني إنما أسلمت خوفا من السيف. فقال عمر: ألا إن لأهل فارس عقولا استحقوا بها ما كانوا فيه من الملك. ثم أمر ببره وإكرامه.
1: مزون الحكمة.

أهدى معاوية إلى عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها فقال: هل في نفسك منها شيء؟ قال: نعم والله إن في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. قال: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال: فاختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك ليلا. فقال الحاجب: والله إن هذه الحيلة في الكرماء أكثر من الكرم، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، يعني معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة منه فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم نفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا.

أتى رجل عبيد الله بن العباس وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال: إني لأذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري وفكري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال: 200 دينار و10,000 درهم. قال: ادفعها إليه، وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال له الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شفع بك وبأبيك.

خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا فمروا بعجوز في خباء لها، فقال أحدهم: هل من شراب؟ قالت: نعم. فأناخوا إليها وليس لها إلا شاة صغيرة، فقالت: احلبوها فاشربوا لبنها. ففعلوا. فقالوا: هل من طعام؟ قالت: لا، إلا هذه الشاة، فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها، ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا. فلما ارتحلوا قالوا: نحن نفر من قريش هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين فألم بنا، فإنا صانعون إليك خيرا. وارتحلوا. وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاه، فغضب وقال: ويحك، تذبحين شاتي لقوم لا أعرفهم، ثم تقولين نفر من قريش؟ ثم بعد مدة ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة، فدخلاها وجعلا يلتقطان البعر ويعيشان بثمنه. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة، فإذا الحسن بن علي واقف بباب داره، فعرف العجوز فبعث إليها غلامة، فدعا بها فقال لها: يا أمة الله، أتعرفينني؟ قالت: لا. قال: أنا ضيفك بالأمس يوم كذا وكذا. قالت: بأبي أنت وأمي. ثم اشترى لها من شياه الصدقة 1000 شاة، وأمر لها 1000 درهم، وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فأمر لها بمثل ذلك، وبعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر فقال لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: 2000 درهم و2000 شاة. فقال لها: لو بدأت بي لأتعبتهما في العطاء، أعطوها عطيتهما. فرجعت العجوز إلى زوجها 4000 درهم و4000 شاة.

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم فيها غلام أسود يقوم عليها، فأتي بثلاثة أقراص، فدخل كلب فدنا منه فرمى إليه بقرص فأكله، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما وعبد الله ينظر إليه، فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلما آثرت الكلب؟ قال: لأن أرضنا ليست بأرض كلاب، وأخاله قد جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال: فما كنت صانعا اليوم؟ قال: أطوي على الجوع يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر: والله إن هذا لأسخى مني. فاشترى النخل والعبد وأعتقه ووهب ذلك له.

خرج داود بن سلم إلى حرب ابن خالد، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فلما دخل أنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا ولاقيت النجاحا، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهريرة وينسى النباحة. فأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه في الانصراف فأذن له وأعطاه 1000 دينار. فلما خرج من عنده وغلمانه جلوس، لم يقم إليه أحد منهم ولم يعنه، فظن أن حربا ساخط عليه، فرجع إليه وقال: أواجد أنت علي؟ قال: لا. ولم ذلك؟ فأخبروه خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم فسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فلما قدم المدينة سمع الغاضري بحديثه فأتاه، فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه فقال: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك.

قال إسحاق بن عبد الله: قدمت الشام وأنا شاب مع أبي، فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها، فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخطل فيها محبوس، فجعلت أنظر إليه فسأل عني فأخبر بنسبي، فقال: يا فتى، إنك لرجل شريف، وإني أسألك حاجة. فقلت: حاجتك مقضية. قال: إن القس حبسني هاهنا، فتكلمه ليخلي عني. فأتيت القس فانتسبت له فرحب وعظم، ثم قلت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قلت: الأخطل تخلي عنه. قال: أعيذك بالله من هذا، مثلك لا يتكلم فيه، فاسق يشتم أعراض الناس ويهجوهم. فلم أزل أطلب إليه حتى مضى معي متكئا على عصاه، فوقف عليه ورفع عصاه وقال: يا عدو الله، أتعود تشتم الناس وتهجوهم وتقذف المحصنات؟ وهو يقول: لست بعائد ولا أفعل، ويستخذي له. فقلت له: يا أبا مالك، الناس يهابونك، والخليفة يكرمك، وقدرك في الناس قدرك، وأنت تخضع لهذا وتستخذي له؟ فجعل يقول لي: إنه الدين، إنه الدين.

خرج عمر بن عبد العزيز مع سليمان يريد الصائفة، فالتقى غلمانه وغلمان سليمان على الماء فاقتتلوا، فضرب غلمان عمر غلمان سليمان، فشكوا ذلك إلى سليمان، فأرسل إلى عمر فقال له: ضرب غلمانك غلماني. قال: ما علمت. فقال له سليمان: كذبت. قال: ما كذبت مذ شددت علي إزاري، وعلمت أن الكذب يضر أهله، وأن في الأرض من مجلسك هذا لسعة. فتجهز يريد مصر، فبلغ ذلك سليمان فشق عليه، فدخلت فيما بينهما عمة لهما، فقال لها سليمان: قولي له يدخل علي ولا يعاتبني. فدخل عليه عمر، فاعتذر إليه سليمان وقال له: يا أبا حفص، ما اغتممت بأمر ولا أكربني هم إلا خطرت فيه على بالي، فأقام.

0: أتى رجل إلى علي بن سليمان فقال له: بالذي أسبغ عليك هذه النعم من غير شفيع كان لك إليه تفضلا منه عليك، إلا أن صفتني من خصمي وأخذت الحق منه، فإنه ظلوم غشوم لا يستحي من كبير ولا يلتفت إلى صغير. فقال له: أعلمني من هو، فإن ينصفك وإلا أخذت الذي فيه عيناه من هو؟ فقال: الفقر. فأطرق إلى الأرض مليا ينكت الأرض بإصبعه، ثم رفع رأسه فأمر له بعشرة آلاف دينار فأخذها ومضى. فلما سار خارجا قال: ردوه. فلما مثل بين يديه قال: يا ذا الرجل، سألتك بالله متى أتاك خصمك متعسفا إلا أتيت إلينا متظلما؟ مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ويقتلون النبيين بغير الحق، وقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فآية البقرة أتت معرفة، وآية آل عمران أتت منكرة. قد تكلمنا عن شيء من ذلك في الحلقة السابقة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف، وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلا، لا سبب يدعو إلى القتل ولا إلى غيره. فمقام التشنيع والذم هنا أكبر منه ثم، وكلاهما شنيع وذميم، فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم. ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر منه في آية البقرة، ويدل على ذلك أمور، منها أنه في سورة البقرة جمع الذلة والمسكنة. قال الله سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فنجد أن القرآن جمع في هذا الموضع بين الذلة والمسكنة. وأما في آية آل عمران فقد أكد وكرر وعمم، فقال الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فجعلها عامة بقوله أينما ثقفوا. ثم قال سبحانه وتعالى: وضربت عليهم المسكنة، فأعاد الفعل وأعاد حرف الجر للزيادة في التوكيد. فإن قولك أنهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء آكد من قولك أنهاك عن الكبر والرياء. ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال ويقتلون النبيين. وهذا يسمى جمع مذكر سالم. فالجمع السالم سواء أكان في التذكير أم في التأنيث فهو يفيد القلة. وأما في آل عمران فذكره بسورة الكثرة فقال سبحانه وتعالى ويقتلون الأنبياء، وهو جمع تكسير ويفيد الكثرة، وقد ذكرنا نحو ذلك. وقوله في سورة الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم. ويقتلون الأنبياء أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء بغير حق، فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد منه في البقرة. ومن هنا يتبين أيها المستمعون والمستمعات أن التعريف في آية البقرة أليق، وأن التنكير في آية آل عمران أليق. ومن ذلك أيضا، أعني التعريف والتنكير، قول الله سبحانه وتعالى كل

أنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. جاء بالكذب هنا معرفا، لماذا؟ لأنه مخصص بمسألة الطعام. وقال الله سبحانه وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني

هذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فعرف الكذب أيضا هنا لأنه مخصص بمسألة معينة، وهي زعمهم أن الله عز وجل اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونحو ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة

0: الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فاستعمال الكذب معرفا لأنه مخصص بمسألة الأنعام، في حين قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالكذب هنا عام ولم يخصص بمسألة معينة، فيتضح أيها المستمعون والمستمعات أن الكذب عندما كان مخصصا بمسألة معينة ولم يكن عاما أتى معرفا ليدل على هذه المسألة بعينها، وعندما أتى منكرا فكان يراد منه العموم، فالتنكير يفيد العموم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أخلص نياتنا وأصلح سرائرنا وأحسن خاتمتنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. أيها الإخوة، الدين النصيحة لله، يعني انصح الناس أن يتبعوا منهج الله ولكتابه، وانصح الناس أن يطبقوا القرآن، ولرسوله وانصح الناس أن يتبعوا سنة النبي العدنان، ولأئمة المسلمين انصح أئمة المسلمين. ليس الشرط أن تنصحهم بغلظة، قال له واحد لا أحد الأمراء: سأعظك بغلظة. قال له: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، إيه لا أنت موسى ولا أنا فرعون. فقال له: قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما الغلظة؟ من قال لك إن النصيحة ينبغي أن تكون قاسية؟ من قال لك إن النصيحة ينبغي أن تكون فيها غلظة؟ سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق قاطبة، أرحمهم وأكرمهم وأحلمهم وأعدلهم وأنصفهم وأجملهم وأفصحهم. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ويوحى إليه وهو سيد الخلق وسيد ولد آدم، وأوتي القرآن وبلغ سدرة المنتهى وأقسم الله بعمره ولم يخاطبه باسمه إطلاقاً. ما في يا محمد بالقرآن، في يا موسى، في يا عيسى، في يا زكريا، ما في يا محمد. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ومع كل هذه الميزات قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب إذا واحد لا هو نبي ولا رسول ولا يوحى إليه ولم يؤتى قرآنا ولم يؤتى معجزة ولم يؤتى فصاحة ولا كمالا ولا جمالا أغليظ. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. في إنسان دخل بستان أنصاري ليأكل، العمل في خطأ طبعا، هذا الأنصاري ألقى عليه القبض وقيده وساقه إلى النبي وقد أحرز إنجازا كبيرا، ألقى القبض عليه وساقه إلى النبي. هذا دخل بستاني من دون إذن وأكل من فاكهة بستاني فهو سارق. قال له النبي هل علمته إذا كان جاهلا وهل أطعمته إذا كان جائعا؟ والله يا القصة تفعل فعل السحر في نفسي. علمنا النبي أن نعالج القضية من أسبابها لا من نتائجها. قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. جميل، هذا الشرع. قال له إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. ما أروع هذا الكلام! النبي يعالج المشكلة من أسبابها لا من نتائجها. يقول لك أب ابني يسرق مني، طبعاً هذا عمل سيء جداً، لكن يجب أن يفكر الأب لماذا؟ لعلي مقصر في تأمين حاجاته. أنا لا أقول لك يسمح للابن أن يأخذ من أبيه من دون علمه، مستحيل، لكن دائماً فكر بأسباب المشكلة ولا تفكر بمعالجتها من نتائجها. الدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الآن نأتي على بعض الأمثلة لهذه القواعد في الموعظة. القصص في القرآن كثيرة جدا، وأطول قصة في القرآن هي قصة يوسف عليه السلام. ومن براعة القصة أو من إحكامها أن الله ذكر مغزاها صراحة، ذكر فقال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن في أسلوب اتبعه النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة أسلوب الحوار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال أتدرون من المؤمن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. أتدرون من المهاجر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المهاجر من هجر السوء فاجتنبه. سؤال وجواب. أنا ببعض الجلسات الخاصة، الحوار ممتع والحوار يجذب القلوب، إياك أن تكون المتكلم الوحيد. الكلام مناوبة لا مناهبة. فإذا كنت في مجلس، في سهرة، في ندوة، في لقاء، في وليمة، في مناسبة، اجعل الكلام حواراً بين الحاضرين. الحوار يجمع القلوب، أما التفرد بإلقاء الكلمة يدفع إلى السأم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أساليب الحوار: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. حوار آخر: أتدون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حوار. الآن في موعظة بالقسم أيام بيكون في مشكلة كبيرة، يقول: والذي نفس محمد بيده، والله الذي لا إله إلا هو. القسم في تعظيم للموضوع. روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قسم وتكرار. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي سروره. وأحياناً كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الدعابة في موعظته. الدعابة يعني روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. المؤمن ظله خفيف، عنده روح دعابة، حديثه لبق محبب، يحبه الناس، يحبون استماع حديثه. لا تكن ثقيلا، إن وعظت فاقتصد في الموعظة. يقال: اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه، وقم عنه وأنت تشتهي. وأنا أقول للدعاة: ابدأوا بالموعظة فالناس يشتهون موعظتكم، وقفوا والناس يشتهون أن تتابعوا. إذن كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الدعابة أحيانا. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله بعيراً من الصدقة ليحمل عليه متاع بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولد الناقة. فقال الرجل: يا رسول الله، ماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ مهما كان الجمل كبير هو ولد الناقة. نعم، يعني أفهمه النبي الكريم عن طريق هذه المداعبة أن الجمل مهما كان كبيراً هو في الأصل ولد الناقة. يعني في حديث والله أنا ما قرأته على إخوتي في أحد الخطب مخافة ألا يصدقوه، مع أنه في الصحاح. سيدنا ابن مسعود دخل على رسول الله في المسجد فرآه يصلي فاقتدى به. طبعاً يصلي النبي وحده، فتح بالبقرة، يقول أنه 100 آية، يركع كمّن إلى أن انتهت البقرة. قال: لا بركع، بدأ بآل عمران إلى أن انتهت آل عمران. هلا بركع، بدأ بالنساء إلى أن انتهت النساء ثم ركع، فبقي في الركوع بقدر ما قرأ في القيام، ثم في السجود حتى انسحب قبل أن يسلم، ما تحمل. هذا إذا صلى وحده كان هكذا، أما إذا صلى بأصحابه كان أخف الناس صلاة في تمام. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداً. ليش مجبئ لحاله؟ صلي ما شئت. في أعلى درجات السعادة، في قمة السرور، أما مع الناس فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم الصغير، فيهم المرأة، فيهم الشيخ الكبير، كان إذا صلى بالناس كان أخف الناس صلاة في تمام. أما إذا صلى وحده البقرة وآل عمران والنساء ويركع ويسجد بمقدار ما وقف وركع. وكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، وكان إذا جلس مع أصحابه تحدث بحديثهم. ما في شخص عامل هيمنة وهيبة ما بيتكلم إلا بالدين، قالوا والله في موجة فيضانات، هذا الشيء لا يعني، في ارتفاع حرارة مفاجئ، في أسعار مرتفعة. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هموم الناس. إذا أنت كنت داعي موفق في مشكلة تقض مضاجع الناس، ينبغي أن تستمع إليهم وأن تدلي بدلوك في هذا الموضوع. فكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. وكان إذا وعظ عليه الصلاة والسلام مقيم في موعظته، طبعا لصدقه وإخلاصه وغزارة أفكاره وترتيب أفكاره. قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة احترقت منها الجلود، وذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أن اتقوا الله، وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن كل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم صرف الكلام ليسبي قلوب الرجال إليه لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إذا الهدف أن تنتزع إعجاب الحاضرين، أنت لست بمؤمن ولا داعية إذا كان هذا هو الهدف. الموعظة بضرب المثل: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. موعظة بالمثل، موعظة بتحريك اليد. أيام الحديث الناجح في معه حركات يد وحركات رائعة، فيها تمثيل رائع. أنا وكافل اليتيم، قال: كهاتين كهاتين. نعم، في أحاديث كثيرة فيها إشارة. نعم، روى الترمذي عن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: هذا، إن الرجل لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. في موعظة بالرسم، رسم النبي مستطيل وقال: هذا أجل الإنسان، ورسم خطا خارجا عنه وقال: هذا أمله، ورسم خطوط عرضية قال: هذه الحوادث، حوادث الدهر، حوادث الدنيا. نعم، الآن بانتهاز المناسبة، الموعظة بانتهاز المناسبة. مر النبي بشاة ميتة فقال لأصحابه: من يأخذ هذه بدرهم؟ ما أحد يأخذها بشيء. قال: انظروا إلى هوانها عليكم، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة عليكم، ما لقيمة إطلاقا. ومرة رأى امرأة تقبل ابنها وهي تخبز على التنور، قال: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. هذه موعظة مع المناسبة. في موعظة مع الالتفات للأهم، قال له: يا محمد أعرابي والنبي على المنبر، متى الساعة؟ هذا اسمه أن ترد الإحراج بإحراج مثله. قال له: وماذا أعددت لها؟ يروى أنه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى دخل على المنصور وكان عنده قاضياً من أعدائه، فالقاضي انتهزها مناسبة كي يوقع بين المنصور وبين أبي حنيفة. قال: يا إمام، جئتنا، إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أقتله أم أتريس؟
3: خليفة قاعد، لا ترد عليه، بيقطع رأسه الخليفة. اقتله سقط من عين الله.
2: قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ أجبني. قال له: على الحق. قال له: كن مع الحق. فلما خرج قال: أراد أن يقيدني فربطته، أراد أن يقيدني فربطته. هذا أسلوب. قال له: متى الساعة؟ أثناء الخطبة. قال له: وماذا أعددت لها؟ هذا أسلوب. في موعظة بأن تظهر الشيء المحرم، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حريراً بشماله وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لنسائه. هذه بعض أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة، منوعة جداً. إن أردت أن تعظ وأن تؤثر وأن تشكل موقف وأن تحمل على فعل وأن تبعد عن فعل، فاستخدم الأساليب التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسميها أيها الإخوة سنة النبي الدعوية. النبي له سنة، افعل ولا تفعل، له سنة في الدعوة إلى الله، هكذا كان يفعل. وما من داعية وما من أب وما من معلم يقلد النبي في سنته الدعوية إلا ينجح ويتألق، وما من داعية أو معلم أو أب يخالف منهج النبي في الدعوة إلى الله يثير حوله جدلاً كبيراً. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه، وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: فهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنبياؤك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل دعاءنا وأن ترحم وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم هذا الدعاء وهذا العمل وأنت الله لا إله إلا أنت، تقبل منا أعمالنا وأقوالنا ودعاءنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين ما خالط ذلك مما لا ترضاه يا أكرم الأكرمين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته العظيمة وهي عبادة الدعاء؟ هذه العبادة ليس لأحد منا غنى عنها، هي الحرز، هي الوصل، هي مستقبلك، هي تثبيت الله سبحانه وتعالى لك. وكفى بها مستمعين الكرام أنه لا يجيبك عنها إلا الله سبحانه وتعالى. أليس الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعين الكرام إذا دعا رفع يديه، وهذا المشروع، وأرشد في حديثه إلى بيان ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين، في حديث سلمان الفارسي. الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه يقول معلقا على هذا الحديث: في الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء، والأحاديث فيه كثيرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه بالدعاء حتى يظهر بياض إبطيه من شدة دعائه ووقوفه، يعني يرفع يديه إلى السماء من شدة رفعهما، الصحابة يرون بياض إبطيه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قصة هذا الحديث أن رجل أعرابي من أهل البدو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، يعني قحط أصابنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين حتى يقول الراوي: رأيت بياض إبطيه. وذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكثر من موقف لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ظهر بياض إبطيه من شدة مبالغته في الدعاء. وكان أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعين الكرام إذا دعا توضأ قبلها، وهذا من السنن. ففي الحادثة بعد غزوة حنين التي حصل فيها أن هناك صحابي جليل قابل أبو موسى الأشعري فشكى له حاله، خلاص انقطعت روحه، لكن طلب منه أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره طلب هذا الصحابي الجليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، هنا المقصد، فدعا بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه. يقول أبو موسى الأشعري: فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء من هديه أنه إذا دعا كرر، يعني لا يكتفي بواحدة، بل كان يكرر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عن ابن مسعود في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. يعني أن تقول مثلا: اللهم إني أسألك الجنة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ثلاثا، وأيضا في الدعاء في تعوذه من عذاب القبر، في تعوذه من النار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وكان يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الدعاء وقولوا يا ذا الجلال والإكرام. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل بيته: يا جماعة، سلامنا في دخولنا لبيوتنا إنما هو دعاء لأهل البيت. فتجد بعض الناس للأسف الشديد من يبخل حتى في السلام، أنا ما أقول دعاء، أنا أقول حتى في السلام، يبخل على أهل بيته أو المكان الذي يدخل. أنت حينما تقول السلام عليكم يعني كأنك تدعو لأهل هذا المكان بالسلام، لأن الله هو السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه إذا صلى الصبح دخل على زوجاته فسلم عليهن ودعا لهن، يدخل عليها على زوجاته واحدة واحدة فيسلم عليها ثم يدعو لها. بل جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا مستمعين الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس حتى يدعو. جاء في حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه، ما يقوم حتى يدعو. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم من مجلس معاشر الكرام حتى يدعو بهذه الدعوة. بل كان إذا أكل صلى الله عليه وسلم عند أحد دعا وبرك. فعبد الله بن بصر يحدث عن أبيه لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطعموه وضيفوه عليه الصلاة والسلام، يقول قال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا يا رسول الله، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا من سنن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه إذا رأى شيئا أعجبه أو قدم له خير يبرك يدعو. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحينا على سنته، وأن يميتنا على هديه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أراكم على خير، وطيبوا ألسنتكم دائما بالصلاة على رسول الله.
0: كنتم معه كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخير،
3: أنا ابن جلال وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك، سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعس ضداني لم أستجمع،
5: وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع قصيدة يتيمة أخرى في برنامجكم قصائد يتيمة. القصيدة اليوم لخالد بن صفوان القناص، هو شاعر مغمور اشتهرت له قصيدة باسم العروس، حتى قال بعض أهل الأدب كفى غنى بمن حفظ قصيدة خالد بن صفوان، وهي على قافية النون، أوردها الأستاذ الميمني محققة في 78 بيتا، لكن وقت البرنامج لن يسمح لنا بقراءتها كاملة حتى لا تصاب أخي المستمع وأختي المستمعة بشيء من الملل، لذلك نختار من أبيات القصيدة ما يكفي لحلقة اليوم. هذه القصيدة التي لا يعرف لصاحبها سواها، يعني لم يعرف لخالد صفوان القناص قصيدة أخرى غير هذه القصيدة. هذه القصيدة اشتهرت بين العرب باسم العروس، وأورد ابن المعتز في طبقاته مقاطع منها بوصفها سائرة بين الناس ونقل عن مرداس بن محمد قوله: إن من رواها ثم لم يقل الشعر فلا ترجو خيره. وأضاف ابن المعتز: وأنا أقول أيضا إن من روى هذه ثم لم يقل الشعر فأبعده الله وأسحقه. هذا ما ورد في كتاب أصحاب الواحدة لمحمد المظلوم. تقول بعض أبيات قصيدة العروس لخالد صفوان القناص: عوجا على طلل بالقفص خلاني أقوى فقطانه آرال هيقاني أرضا نأت ونأى للحي قاطنها إذ حل أرضا بها أبناء ذبياني يا صاحبي ألما ساعة وقفا في دار أختي بني ذهل بن شيباني وما وقوف امرئ هاجت صبابته سفع الملاطم من تلويح نيراني ومفرد تركت أيدي الإماء به غدائر الشعر شعثا غير إدهاني عليه مثل وشاح الخود قد نحل من طول عهدهم بالحي ربقاني فالدار موحشة ما إن بعرستها إلا النعام وإلا بقع غرباني يحجلن في عطن قد كنت أعهده قبل الحلول به للعين ملآن دار لجارية حوراء لاهية كالشمس ضاحية في حسن جناني بالوصل راضية عهدي مواتية عني محامية تجفو وتنساني علت مآليها منها عواليها تأوي علاليها في ستر أكناني كحلاء في دعج عيناء في برج نجلاء في زجج تسلو وتقلاني شنباء في بهج لمياء في فلج خدلاء في بلج أدنو وتنآني غيداء في ربل لفاء في رتل هيفاء في ثقل في النوم تغشاني لعساء في خصر قنواء في صغر كالريم في بقر من وحش عدنان جيداء في حور وسنى على خفر شماء في بهر من خير نسوان في جيدها صمت من تحتها قمط من فوقها قرط أعلاه شنفان غلمانها سخط كأنهم شرط أنجالهم لقط من نسل شيطان علقتها حججا مزورة غنجا بالهجر فهي شجن لي بين أقراني تلهي مسامرها تذكي مجامرها تغدو غدائرها بالمسك والباني تكسو مجازدها منها قلائدها تعبي عتائدها معشوق أدهاني صفر ترائبها زج حواجبها سود ذوائبها كالحالك القاني بيض محاجرها فعم نواشرها يشفى مباشرها منها بعصيان زهراء خرعبة رود مبطنة للعين معجبة تنفي لأحزان خود مهذبة في الخدر مخصبة عني محجبة عمدا لخذلان راحت مبتلة عيطاء عيطلة كالريم هيكلة في زهر كتان للود مازجة للخدر والجة ليست بخارجة تهفو ببهتان وفتية نجب من معشر غلب في منتهى نسب تنمي لغسان أكابر رجح أخاير سمح أكارم نجح من نسل قحطان راحوا على عجل في موكب حفل في غير ما علل في خير إباني في مهمه قصدوا حتى إذا وردوا والناس قد هجدوا والليل لونان قمراؤه يقق في لونه بلق قد حفه غسق في غير تبيان. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وإلى أن نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله التسجيل والمونتاج، وعبد السلام جاد الله الإعداد والتقديم.
7: قصائد يتيمة.
8: إني وجدت الخيل
9: أنا ابن جلا وطلاب
10: نام الخلي وما أحس رقادي والهم محتضر لدي وسادي.
11: في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
12: أنا الريحانة الداعس ضدان لما استجمع،
13: وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
14: ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شجر الشهواني.
15: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد مستمعي الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينسى إساءة من أساء إليه ويتجاوز عن أخطاء الناس. والإنسان إذا استطاع أن يفرح وأن يسعد وأن يضحك، استطاع أن ينسى أخطاء من أخطأ إليه، فقد عجل له شيء من نعيم أهل الجنة. كيف يعني؟ الإنسان اللي صدره خالي على إخوانه، ما في قلبه شيء على أحد، فقد عجل الله له من نعيم الجنة، لأن الله تكلم عن أهل الجنة أو قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا كان قلبك خالي على إخوانك فأنت منعم بنعيم أهل الجنة. واليوم نقف وإياكم مع موقف، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامته مع من؟ اسمع إلى ما يقوله عبادة بن الصامت. قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن، حل كلام للنساء، على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة اللي هي شقت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف موقفها. هند كان موقفها مؤذي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكتفي بالقتل أو كذا، إنما شقت بطن حمزة. كانت مع النساء في ذلك الوقت، كانت متنكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني. وإنما تنكرت خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلم، كلهم تموا سكتين. فقالت هند وهي متنكرة تقول حق عمر: كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: قل لهن ولا يسرقن. قالت هند: والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أيحلهن لي أم لا، يعني أخذ من فلوسه شيء بسيط، ما أدري هو حلال علي أم لا. فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال، يعني استري علي أن تكلمتي وظهرتي بخلي أو أن أنا المال ما يطلع مني بسهولة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها، عرف أن هذه هند، فدعاها فأخذت بيده فعادت به، فقال: أنت هند؟ قالت: عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يزنين. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني امرأة حرة؟ سبحان الله، شوف نظرتهم أن الحرة ما تقع في مثل هذه الأمور. قال: وهل تزني امرأة حرة؟ هي تقول. قال: لا والله ما تزني الحرة. قال: ولا يقتلن أولادهن، ولا يقتلن أولادهن. قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال: ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أن ينكحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشون الوجوه ويقطعون الشعر ويدعون بالويل والثبور، ونهى الإسلام عن كل هذا. فانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي يظهر من خلقها أو من شخصيتها أنها صاحبة شخصية قوية، وأنها جريئة، وأنها لا تكتم خبر، ولا تبقي شيء في قلبها أو خاطرها، تتكلم بكل وضاحة وبكل صراحة مع أنها في موقف ضعف وهي مخطئة. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حقه منها أو أن يجازيها بالسيئة السيئة، لكن ليس هكذا هديه ولا هكذا تعامله صلى الله عليه وسلم، بل عفا وصفح وتجاوز. بل حتى في هذا الموقف لما تكلمت عن زوجها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أدام الله عليكم الفرح والسعادة والطاعة والابتسامة. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل خير ومساكم جمعة مبارك يا رب وسعيدة عليكم ومليانة بالاسترخاء والروقان. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل.

الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة، وتقبلوا مني كل الود والتحية. من التقديم أنا جواهر برشيد، وتحية لزميلنا من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل للفنان سلطان خليفة. سلطان من الأصوات المميزة حقيقة يعني والاستثنائية، واللي برز مؤخرا بأعمال لاقت استحسان لافت حقيقة، واستطاع في فترة وجيزة حجز مقعد في الساحة الفنية وحصد أرقام ثقيلة في المنصات التواصل الاجتماعي. كل التوفيق للفنان سلطان ومن زود لزود.

تستعد الفنانة أنغام لأمسية مميزة وساحرة كعادتها، واللي راح تكون إن شاء الله موعد جديد مع الجمهور القطري بتاريخ 16 أكتوبر. ونشرت بالأمس بوست في حسابها بالإنستغرام حول تفاصيل الحفلة اللي راح تقام إن شاء الله في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في مسرح الميار.

إذن أعزائي أذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب، عليكم لا ترسلون طلب الأغنية اللي ودكم تسمعونها، خصوصا الجلسات الحصرية لصوت الخليج، وتهدونها للي تحبونهم. طبعا على رقم الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00 9 7 4. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا. ونستهل بداية حلقة اليوم مع مشاركة من عبد الرحمن. تحية لك يا عبد الرحمن، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية حمام الروض اللي بصوت الفنان علي عبد الكريم فهد الجبيسي.

يا حمام الروض مالك تبتعد إلى طار طيري. حمام الروض هذه الحمامة التي لطالما اعتبرت أحد الرموز التصويرية في تاريخ الأدب والمجاز الشعري. طبعا حمام الروض عادة يعني يشار إلى الحمام الزاجل، حمام الرسائل المحلق في الحدائق والبساتين. طبعا الحمام مثل ما نعرف حمام، يعني لما ينقال حمام الروض، طبعا الروض هي جمع كلمة رياض، وهي الأرض الخضراء والبساتين والحدائق الجميلة. وفي الشعر والأدب تستخدم كتدليل على الطيور اللي تستوطن البساتين والأشجار وتغرد فيها، ويتخذها الشعراء يعني كنوع من الرمزية لإيصال الشوق والرسائل للأحبة. يعطيك العافية يا عبد الرحمن على هذا الاختيار الجميل، وننتقل لمشاركة جديدة أيضا من شيخة. تحية لك يا شيخة، وتطلب أيضا جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنانة وعد البحري، عودتني.

يعطيك العافية يا شيخ على هذا الاختيار. وننتقل لمشاركة جديدة من صديق البرنامج بدر. تحية لك يا بدر من سلطنة عمان، وكل التحية لك على هذه المقدمة المتألقة كعادتك عبر برنامج الواتساب. يطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم، ولو بالإشارة، جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. نستمع.

إذن ننتقل أيضا لأبو جاسم البدر، كل التحية لك يا أبو جاسم، ويطلب أيضا للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر أحبك.

يعطيك العافية أبو جاسم على هذا الاختيار الجميل. أغنية أحبك من الأغاني الرائعة صراحة في أرشيف الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر. أعتقد أن الأغنية إذا ما خاب ظني من ألبوم وينك 2001، خلينا نتأكد من هالشغلة. اختيار جميل يا أبو جاسم، تحية لك. وننتقل لعبادي، تحية لك يا عبادي، ويطلب أيضا جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. لو بغيت أضمك، لو بغيت أضحك عفوا، بصوت الفنان سعد الفهد وعبد العزيز الضويحي ومطرف المطرف.

يعطيك العافية عبادي على هذا الاختيار الجميل. طبعا لو بغيت أضحك رائعة من روائع الفنان الراحل سلامة العبد الله، أحد أقطاب الأغنية الشعبية السعودية واللي برز في نهاية الستينات والسبعينات، وقدم أعمال كثيرة ناجحة يعني طيلة مسيرته اللي امتدت لأكثر من 4 عقود، وتعاون فيها مع يعني من خلال هذه المسيرة الطويلة مع ألمع الشعراء النبطيين مثل أحمد الناصر الشايع وخلف بن هذال والكثير الكثير. إذا ننتقل لمشاركة جديدة أيضا من محمد، تحية لك يا محمد، ويطلب لي الفنان كاظم الساهر غزال.

غزال وما يصيدونه. دائما الرمزيات في القصائد قد تتفق في المغزى لكنها قد تختلف في السياق والزمن. ورمزية الغزال بشكل عام هي طبعا من أشهر الرمزيات على مدار العصور، وهي من الدلالات اللي تغيرت يعني بحسب العصر والبيئة. فمثلا الغزال في العصر الجاهلي كان يمثل رمز للرشاقة والجمال، كذلك مثل ما نقول الوحشية البريئة، لأن الصيد كانت هواية العرب البارزة في يعني قصائد الوصف في ذيك الحقبة. كذلك أيضا في الشعر المعاصر اتجه الشعراء المعاصرون لاستخدام الغزال كرمز للحرية، السلام، الجمال الهارب اللي يصعب الإمساك فيه. وكذلك أيضا عندكم شعر الفخر، يعني استخدمت كثير من الأبيات دلالة الغزال في سياق الفخر، مثل قول الشاعر في مدح العزيز: فإن المسك بعض دم الغزالي، يعني بمعنى أنك على علو شأنك فأنت أصله. ننتقل لمشاركة جديدة من عبد الله، وتحية لك يا عبد الله. يطلب لي الفنانة نوال يا لايم المشتاق.

ننتقل إلى أحمد السعدي. تحية لك يا أحمد. ويطلب لي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن وشلون مغليك.

0: اليوم الفنان خالد عبد الرحمن على موعد مع جمهوره في المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض. طبعا اليوم في تاريخ 26 يونيو إن شاء الله بيكون اليوم على الساعة 10 مساء. وطبعا أعلن عن هذا الحفل من فترة تقريبا، وما شاء الله من أول إعلان عن الحفل وما شاء الله وجد إقبال جماهيري كبير كعادته من الساعات الأولى. وطبعا هذا الإقبال الجماهيري أتى بالتزامن مع العودة القوية للفنان خالد عبد الرحمن للساحة الفنية، خصوصا عبر الحفلات الجماهيرية الأخيرة اللي على المسارح. وطبعا مشاركات الأخيرة وجدت قبول واسع كعادته، وخصوصا خلال الأشهر الماضية أحيا الفنان خالد عبد الرحمن عدد من الحفلات داخل المملكة وخارج المملكة، وشهدت أيضا جميعها حضور كبير ولافت.
1: يا كل الحياة صبرك
0: علي. ننتقل لصديق البرنامج علي خاطر، تحية لك يا علي، ويطلب لي الفنانة شذى حسون من عيني.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم مع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة للطلبات الباقية معنا إن شاء الله راح يعني نستمع لها في الساعة القادمة في فقرة أغانيكم. ونختمها بآخر طلب من محمد، تحية لك يا محمد، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان عصام كمال ومحمد البكري، رحلتي. إلى أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله، تقبلوا مني كل الود وتحية. من التقديم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

أغانيكم. غيابك قبل من تتغيب مأثر فيني فاضحني، فكيف اليوم وأنا أشوفك تلملم باقي أيامك؟ أمانة لا رحل ترحل بحب وقلب رابحني، أنا شوفي من عيونك وعانق فيها أحلامك، أحس بغصة تذبحني دخيلك لو تسامحني، على إحساس اللي بعثرته جمح خيرني بالجامك، وطن يا غربتي بدونك يا شوق وهم ذابحني، أدري بك تحس فيني ولام الله من لامك، أبيع الروح يا كل الروح لأجل لحظة تصارحني، حقيقة كنت أنا بدنياك أو من صنع أوهامك، أثاري حبي لك واضح ولا أدري شو اللي جارحني، وعشان الخوف غيبت الحقايق بس قدامك، أنا أدري ملخبط إحساسي وأشوف الوجز فاضحني، قبل تروح لملمني وخذ مني هنا أيامك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة.

مسكين يا قلبي أنا باع الهنا والشر العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير إنه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.